very important. اتنين هم عايزين بيف تيجي من كيز على طول تاخد روم كيز قول تشيز خدني صورة باخد تور فيه لما توز فيه تخلي بالك انا اقوم بيك.